0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: kuchukumusi mkutunisi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعين دها على الفيرم الكل يوم توابدتوا

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

العلم والإيمان وكبانك الله جتجيز الله ناجتجيز نوبو كريزا ورزق الحلالي ناجتجيز ومت ناجتجيز أنت شنو شنو تشي كريز وجه حلالي الذي يعين على إصلاح الدين ناقوى الله جل جلاله انتجيز الدين يو وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم بنانك شو الله شو بكريزا بكا أكسينز لما دالجا بحسب ما تقتضي حكمته ورحمته أكسينز لانك الله بابا سزو نكساسرا كوي واتي ويتم سبحان كرامته لهم نابدا الله جل جلاله غبا ويبتيبوا بكريزا ومنه عليهم بادخالهم يوم القيامه جنات النعيم نابدا غاغندا كوبوا وكبسطوا يوم القيامه ابا ينجز جنات النعيم ابا ينجز مريمدا غيبتيبوا كوبانغا تيغيزا من القران ناتوغانت ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومونتو انا كريزا الله ويعمل صالحا ناكل من ميرونجي يدخله جنات تجري من تحتها الانهار الله جند كوينجزا مريمرو غومجانا تجري من تحتها الانهار اغاكلو كوتيرا وانسوا غيميغا خالدين فيها ابدا غوبلامو باغندا بوبيرا مروبيريرا قد احسن الله له رزقا الله جند كوبابا تدمو مبيدن نونجي ناتيغيزا مو ايه اندالا ناغاند هذا ذكر bananga bya tubagamba bya kwebu ulirira wa inna lil muttaqin la husn ma'ab abantu abayino kutya Allah bayino buddo bulunji obuddo obo buliruda wa jannatin adini Allah jalla jalalu yabateka tekira malimino mujjana mufattahta lahumul abwab ngagayine emiryango egigayingira ejenja ulo muttaqina fiha bagenda kuba mujjaneyo ngabesigamye yaduna fiha bifakihatun kathiratu wa sharab ngaba sababu lichi akunyocho nache bagala nabuli buli katunda konna babuli fruit yonaje bagala Allah ngajibawa wa indahum qasuratu tarafun atrab bagenda kuba munaba chala qasuratun tarafu baina masa marunji babaganti hadha ma tuadun abango lobukiriza bwamwe hadha ma tuadun bino Allah biyabalaganyisa liyawm alhisab kuluna kuluno inna hadha baganti bananga kino chimulaba la rizquna rizqu yafje baganti rizqu khassa ma lahum min nafadi sigamanti bigenda kuberanga bigwawo wakad hadhara subhanahu wa ibadihi era yensonga lwachi Allah yewaza abadube min alinshgal birizqi ad-dunya alfani an rizqi al-akhirah al-baqi ukuberanga omuntu obabize

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غمويتا فو مكوجانجاب مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مره كاجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجيغا اندريزا موجيتاكيرا اما كولوغايو تشيسينغاكو وكسما قراني نامبا متوجيغا اندريزا متوجيتاكيدي مكولوغايو kyochongero obukiriza omutima ndegufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.